0: شوف اللي كذا ما كذا ما تسالي كذا ما تدرس الصبح شوف داك السماء المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد.
1: Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2020.